اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: Al-hadiah jaib.
1: Ta'bir minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in ta'ammar 'alaikum 'abdun habasyi. Hadha ta'bir li al-mubalaghah. Mubalaghah 'ala wujubi as-sama' wa at-ta'ah lil amir.
2: هذا جواب قال به بعض العلماء جزاك الله خيرا وإن كان نريد شيئا آخر
0: ما شاء الله.
2: أوضح
0: ما شاء الله
2: أعطيني زميلك هنا
0: نعم
3: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: nama saya Ridho Ustaz. Kalau jawaban dari saya itu sebuah perumpamaan meskipun seorang pemimpin itu dipilih dari jalur yang tidak syar'i atau tidak disyariatkan oleh syariat Islam, maka kita harus tetap taat untuk kemaslahatan umat. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan.
0: Nah, yakul hadal akhrido, hada sirri min hadal hadith, yakul lau unsibah al-hakim hatta min ghairi syari, lakin ba'dal tansib, fayakun alainal wujub bita'at.
2: Lau ish?
0: نعم لو أنسب الحاكم بغير الشرعي مثل هذا عبدا وحبسيا جمع علماء عدم نسب الحاكم من عبد لكن إذا نسبت يجب علينا طاعته
2: جزاك الله خير هذا جواب صحيح يسمى الحاكم المتغلب
0: الحاكم
2: المتغلب
0: نعم.
2: يقول العلماء في طرق تنصيب الحاكم إما أن ينصب بالشورى من قبل أهل الحل والعقد لا من قبل جميع الناس المختصين فقط في هذا الباب ينصبونه أو إنه يمسك الحكم بالقوة وهو عبد ثم أمسك الحكم بالقوة هذا يقال له حاكم متغلب هذا من أدلة العلماء في أن الحاكم إذا تغلب وكان مسلما وجبت طاعته في المعروف وترك الدماء
0: Nah, di antara jawaban jawaban tadi jazakumullah ala musyarikin jawaban Ustaz Aidil kata beliau itu sebagian ulama menjawab seperti beliau gitu ya. Yang kedua jawaban yang sahih adalah jawaban Akhrido. Apa itu jawaban? Apabila pemerintah apapun wujudnya, apabila dia sudah diterima, sudah diangkat, walaupun dia dengan cara yang salah. Atau dengan cara yang berontak. Dan dia menang, dan dia jadi hakim, maka wajib kita untuk mentaatinya.
2: Baqi hunaka ba'd ajwibah, ikhwan. Mungkin 2 atau 3 min ajwibah baqiyat. Iza ma fi ahad.
0: Nah, silakan. Masih ada yang kesempatan. Mungkin ada jawaban lain. Silakan.
2: Coba al-akh. طيب خلاص يذهب هكذا

0: هذا الباب لنبقى معكم إن شاء الله على ما تريدون أو ما تسألون. بارك الله فيكم.
1: طيب karena mengingat waktu, kata beliau sebenarnya beliau masih ada menyampaikan beberapa kisah lagi berkaitan ini, tapi karena waktu ini adalah kesempatan untuk ikhwan menyampaikan pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dan apa atau ada istifsar, silakan.
2: Untuk pertanyaan kita sudah menerima dari scan QR Ustaz yang sudah difilter Ustaz Edi Perwanto BA. Uh-uh. Apakah sudah dikirimkan ke WhatsApp-nya Ustaz?
1: Ustaz Adi, ya? Ustaz Adi apa Ustaz Edi? Ustaz Adi. Oh. Nah, ini Ustaz. طيب طيب يقول السائل تقول أنا امرأة مسلمة غير متزوجة. Saya seorang wanita tapi belum menikah. Nah, وأعمل في شركة تلزمني بالسفر إلى خارج المدينة. Saya bekerja di satu perusahaan yang mengharuskan saya safar keluar kota. بسبب طبيعة العمل, karena tuntutan pekerjaan. فما حكم سفر المرأة بدون محرم في شريعة الإسلام؟ سؤالي yang pertama, apa hukum safar seorang wanita tanpa mahram dalam Islam? Yang kedua, soal yang kedua, soal tsani, wa hal yajuzu dzalika idza kana safar min mutatallibatil amal? Soal yang kedua, apakah boleh saya melakukan safar tanpa mahram karena tuntutan pekerjaan, tuntutan perusahaan? Jazakumullah khairan katsiran wa nafa'allahu bi'ilmikum.
0: Nah. إذن الأخت تسأل سؤالين. السؤال الأول, حكم سفر المرأة بلا محرم, والثاني حكم عملها حيث يفرض عليها شيء من المحرمات كالسفر بغير محرم. أما سفر المرأة بلا محرم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا غير, وأنت مؤمنة تحبين الرسول صلى الله عليه وسلم وتطيعينه ككل مسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. الحديث واضح في بابه هذا. وقد جاء في الصحيحين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال, يا رسول الله إني اكتتبت في الغزو, أنا سجلوني في الجهاد أخرج أجاهد, وإن زوجتي تخرج مع مجموعة من النساء لتحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, أترك الجهاد وحج مع امرأتك. هذا الشطر الأول, وسأجيب عن الشطر الثاني بعد ترجمة الأستاذ بارك الله فيه.
1: طيب الجواب terhadap pertanyaan ini, kata Syekh, apakah kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawab, tidak diragukan, kita sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persoalan sekarang, kata beliau, Syekh mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan tentang masalah yang ditanyakan ini, hukum safar wanita tanpa mahram. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahillu, tidak halal mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada akhir, yaumul akhir, antusafir bighairi dhi mahram. Tidak halal seorang wanita yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kemudian dia safar tanpa mahram. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita, dan kita mencintai Nabi, kemudian kita meninggalkan

0: تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين.
1: راديو رجاء
2: للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: إخوة الإسلام, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا

0: راديو رجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ikhwati salam wa azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan sore yang berbahagia ini kita masih bisa bersua kembali di radio kesayangan kita bersama Radio Roja menebar cahaya sunnah. Saat ini pukul 16:33 waktu Indonesia Barat. Menemani aktivitas di sore hari Anda, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badar Fidhahumullah, dengan penerjemah Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA Fidhahullah, dalam pembahasan dari hadis-hadis perbaikan hati dengan tema memperbarui keimanan dalam hati. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد روى الحاكم في مستدركه والطبراني في معجمه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. الإيمان كما لا يخفى أعظم المطالب وأشرف المواهب وأجل الغايات وأنبل المقاصد، وهو الذي به تنال سعادة الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فبه دخول الجنة والنجاة من النار، وبه يشرف العبد برؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة، أي معاشر أهل الإيمان. وكم للإيمان من الثمار والآثار العديدة في الدنيا والآخرة.
5: Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar Roja yang semoga dirahmati oleh Allah azza wa jalla, Imam Al-Hakim rahimahullah meriwayatkan dalam kitab Mustadrak, juga At-Tabrani dalam kitab Mu'jamnya, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda: innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ats-tsaubu, sesungguhnya iman itu bisa menua di diri-diri salah seorang di antara kalian sebagaimana tuanya pakaian. Fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum, maka mintalah agar Allah memperbaharui keimanan dalam hati-hati kalian. Iman kaum muslimin sekalian, sebagaimana yang kita ketahui, adalah sesuatu yang paling berharga, yang paling penting, yang paling tinggi nilainya, yang dengannya kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allah Ta'ala berfirman: man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka sungguh akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan bahagia, dan akan kami beri balasan di akhirat nanti dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Dengan keimanan kita bisa masuk ke dalam surga. Dengan keimanan seorang bisa selamat dari neraka. Dan juga dengan keimanan kita bisa melihat Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, wujuhu yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah ketika itu, yaitu pada hari kiamat, berseri-seri ila rabbiha nadhirah, karena melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Demikian juga Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamah. Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian pada hari kiamat. Maksudnya siapa? Ahlul iman, yaitu orang-orang yang beriman. Dan sungguh iman ini mempunyai banyak sekali buah-buah yang indah dan pengaruh-pengaruh yang baik di dunia dan di akhirat.
4: Wal aqilu man yu'na bi imanihi wa yaj'alu ihtimamahu bihi fi awla ihtimamatihi wa muqaddami awlawiyatihi kayfa la wa huwa al ghayatu al 'udma wal matlab al ajal. ويتأكد هذا الأمر حينما نستشعر أن الإيمان بحاجة مستمرة إلى تجديد ورعاية، لأن الصوارف عن الإيمان والشواغل عن تتميمه وتكميله في هذه الحياة كثيرة ومتنوعة، تأتي للمرء من هنا وهناك، فيحتاج المؤمن إلى أن يكون دائما متيقظا وذا رعاية وعناية بإيمانه، يعمل على تجديد إيمانه وتقوية صلته بربه وعلى سلامته من النواقص والقوادح

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: الرجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
0: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم,
0: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
3: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
4: Dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: Janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
0: Nurun minal Qur'an.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: نور من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أن يخرجوا الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري.
4: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Wa anhu radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal ayatul iman hubbul ansar wa ayatun nifaq bughdul ansar. Rawahul Bukhari.
4: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Radio Roja.
5: للذاكرين والذاكرات.
6: إذاعة القرآن الكريم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الكرام، أنتم بصحبة هاي كواليتي من القاهرة، لنواصل معكم الاستماع للمصحف الشريف مرتلا بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أبو هاشم يقول، يسأل عن شرح الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. متفق عليه.
3: نعم، الحديث واضح أنه لا يجوز أن يسب الإنسان الدهر وهو الوقت، إذا جرى عليه ما يكره فإنه لا ينسب هذا إلى الدهر،

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر شهاية سنة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
2: Dan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai keduanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya berada di kerongkongan. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan. Al-Qur'an.

0: رجاء 756 كيلو هرتز
1: للذاكرين والذاكرات.
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم
5: عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
6: Dari Abu Bakrah Nufai bin Harith Ats-Tsaqafi, semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dua orang muslim bertemu dengan pedang masing-masing, maka pembunuh dan orang yang terbunuh di dalam neraka. Aku bertanya, wahai Rasulullah, begitulah si pembunuh. Namun bagaimana dengan orang yang terbunuh? Beliau menjawab, sesungguhnya dia juga bertekad untuk membunuh kawannya tersebut. Muttafaqun alaih.
4: Nurun min al-Qur'an.
7: Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: راديو رجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا